0: فين؟
1: حملة حملة ها حملة حملة ها خلا ها حملة خل قل قل ها
2: راديو من نوكاف
3: اوكين دي موسكي لست رزم رين كافي